سلام كما يكون نخوم تغطات التي راديو صناعات كتما من هايم لارقا دحر حدا ورحي انان من لسد لنا كما يكون نخوم كنبل اقدمنا نابنا يلومي مدبنا من على تعسران شديشتن ورحي شوعات سومنا وزينا كنغربينا حصور زبالة بدحري او زمت بحري ابقلع تعرفي زبل صحف كهل ونايو كوم اون اريترانا كلتة ترعي زبل بمهتان زقرب قتمل لنا ازترفه بزعبان اي فيستيفال كل تشحن عسران شدشتن بمجمريا حزب اريترا تاكبو زدمق بعل طبق وجهي زبل صحف مسنببنا مس هاغراوش ماغلا كاري تاكال ابناي جرمن دنبره تساتف هوناي كتما مانهايم نعو عمل كتنا ناي زرر مدب كلو ناي

0: صوركم سمعت ما زغت قاتل واه سمعوات سنحكم دورفنا يكون اما ينو كا ناما ياما تفيدياني راب تعميت عمت دورفي كابزق تسيلنا افتسومنا وزينا ناو خنم بلوكمينا
1: ዜና ካብ ከተማ አስመራ ነው።
2: እንተጋዳላይ ምኩር ዲፕሎማሲኛን ሚኒስተር ሰመረ ረሶም በስራን ሐደን ሐምለ አመበል 83 ዓመት እድሜው አብ አስመራ በህማም ተሰውዩ። አብ 1976 አብ ህዝባዊ ኃይልታት ሐርነት ኤርትራ ተሰለፈ ተጋዳላይ ሰመረ አብ እዋን ሐርነት አውቃሲ ካብ 1976 ክሳብ 1991 አብ ክፍለ ህዝባዊ መምህደር ወኪል ወፃ ጉዳያት ከመውን ሐላፊ ክፍለ ስለያን ጸጥታን አብ ሱዳን ድህርና ጽነት ድማ ካብ 1991 ክሳብ 1993 ቀዳማይ ጸሐፊ ጊዜያዊ መንግስት ኤርትራ አብ ሱዳን ካብ 1993 ክሳብ 1996 አብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሐላፊ ጠረጴዛ አሜሪካ ካብ 1997 ክሳብ 2003 አምባሳደር ኤርትራ አብ ህብረት መንግስታት አሜሪካ ካብ 2003 ክሳብ 2006 አማሐዳሪ ዞባ ማዕከል ካብ 2007 ክሳብ 2018 ሚኒስተር ትምህርቲ ከመሆን ካብ 2018 ክሳብ 2015 ሚኒስተር ትምህርትን አምባሳደር ኤርትራ አብ ኢትዮጵያን ብሙኸን ንሃገሩን ህዝቡን ብልዕል ተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ስዎ ሚኒስተር ሰመረ ርእሶም በዓል ሓዳርን ኣብ ሓሙሽተ ውሉዳትን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ዓርቢ 24 ሓምለ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ መካነ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ክፍፀም እዩ ዞባ ደቡብ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ሃገራዊ ፌስቲቫል ንባህላዊ ሕርሻውን ጥዕናውን ምድያትን ዝተመዝገበ ገስጋስን ዝውክል ትሕዝቶ ኣቕሪቡ ከም ዘሎ ኣካየቲ ሓቢሮም እቲ ትሕዝቶ መፅናዕትን ዳሳስን ዝተኻየደሉ ባህሊ ወግዕን ኣነባብራን ብሄራት ትግርኛ ንሳሆን ከምኡ ውን ኣብ ሕርሻዊ ልምዓትን ኣገልግሎት ጥዕናን ዝተገብረ ወፍርን ውፅኢቱን የጠቓልል ካብ ኮሚተ ምርኢት ኣቶ ተኣምራት ከሰተ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንባህላዊ ዕቀበ ሬሳታት ማለት ስርዓተ ሞምያ ኣብ ገዳማት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝዝርኡ ኣእካልን መበቆላውያን ኣግራብን ንፅፈታት ምርባሕ ንህብን ምዕቃብ ማይን ሓመድን ስነፍልጠታዊ ምርምር ሓሸራታት ብሓፈሻ ጣንጡ ድማ ብፍላይ ከምኡውን ንሞገሲ ሆስፒታል መንደፈራን ማእከል ተሃድሶን ሕክምናን ፌስቱላ ማእከል ዝገበረ መሰናድኦታት ቀሪቡ ከም ዘሎ ገሊፁ በፃሕቲ ዓሚቕ ፍልጠትን መረዳእታን ንክህልዎም ነፍሲ ወከፍ ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ብሰብ ሞያ መብሪ ከም ዝወሃበሉ ተገይሩ ከም ዘሎ እውን ኣረድዮም ኣብ መንበር ኮሚቴ ኣታዊ ምንባብሮን ድኮነ ኣባይትን መምህር ታደሰ ገብረትንሳኤ ብወገኑ ካብ ካይላ ላኻን ዕንፀይትን ዝተሰርሐ ያታው ንዋት ከምኡ ውን ወጋዕታት ሕፅኖት ምህለላን ቅንጣጥን ዘጠቓልል ዝጭበጥን ዘይጭበጥን ባህላዊ ውርሻታት ቀሪቡ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ምዕቃብ ምንነት ዘለዎ ኣገዳስነት ልዑል ብምዃኑ ኪኖ ፌስቲቫል ዝኸይድ ዕቱብ ስራሕ ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሮም ኣሰልጠንትን ኣሌይትን ጉጅለ ያታው ትልሂትን ሙዚቃን ብወገኖም ብመፅናዕቲ ዝተኣከበን ብትልሂትን ሙዚቃን ዝተሰነየን ደርፍታት ይቐርብ ከም ዘሎ ሓቢሮም ብዜካዚ ኣብ ኣፋውያታ ዝሕቆፍ ማሰ መልቀስ ዒደረን ምህለላን ዘጠቓልል ወጋዕታት ብሄረ ትግርኛ ንሳሆን ኣካል ናይቲ ዝቐርብ ዘሎ መደባት እዩ ኣብ ግርሓት ኤክስፖ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2016 ኣስተምህራዊ ሰሚናራትን ውድድራት ስነ ፅሑፍን ይካየዳሎም እዚ ካብ 20 ሓምለ ጀሚሩ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ብክኢላታት ዝቐርብ ዘሎ ብቐንዱ ኣብ ስነ ጥበብ ዘተኮረ ሰሚናራት ፀሓፍትን ምርምርን ፀሓፍትን ንባብን ግጥምን እንታይነቱን ተረኣርትዖት ኣብ ዕቤት ስነ ፅሑፍ ዕዮ ትርጉም ኣብ ስነ ፅሑፍን ፊልምን ስነ ፅሑፍ ቋንቋታት ኤርትራ ዕድላቱን ብድሆታቱን ኣፀሓሕፋ ልበወለዳውን ዘይልበወለዳውን ፅሑፋት ከምኡውን ድራማን ድርሰ ሰት ፊልምን ካልእን የጠቓልል ኣባል ኮሚቴ ሰሚናራትን ውድድራትን ስነ ፅሑፍን ዶክተር ቴድሮስ እዩም ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጎንጎን እቲ ኣስተምህራዊ ሰሚናራት ሓፀርቲ ዛንታታት ግጥምታትን ፊልምታትን ንውድድር ቀሪቡ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዕውታት ብ25 ሓምለ ክሽለማ ምዃነን ኣብሪሆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብኮሚተ ፊልም ፌስቲቫል ኤርትራ 2026 ዝተዳለወ ኣብ ሃገርና ኣብ ዝፈሪ ፊልምታት ዝተኮረ ሓፈሻዊ መፅናዕታዊ ፅሑፋትን ምልውዋጥ ተመክሮን ይካየዳሎም ኣብዚ መደብ እዚ ባሮዲ 77 እርግቢትኖ ከምኡውን ፍቅሪ ሰማያዊ ንዘርእስተን ፊልምታት ዝምልከት ምክፋል ተመክሮ ይካየዳሎም أب زواجش باركا بو فرت مهارون لمعت أب معقب حمد الماين مقرب نزت كرعد معنت فتاتي سلاسل كم زلو أو هادنا يتوفري ممر هبتم قبل يسوس حبيرم أب زوفري أب نزواتات لقو عن سبع غردت بارنتو ملكي لعلاقش هاي كوتا فرت سوات السنين كلجن كاب عصرت شو عتنا يكلير رجع بيت تمهرتيز التواتو أستاتش عن سلستميت تمهارو علي تمهارن كيلات حرشان أو هاتن أب عصرت شو عتنا نقطات تخفى في لمينت فهم زلو ممر هابتم قليتهم نساتهم كاف شدش حملة جميرهم نسالسان شدش المعدات أبزح موسرح بتغلى لك اللي تميتن أربعان شح قودا قدي بمقعد فلسطات كتغلو لعلي ميتن حمسان شح أقرب كخسكسو لعلي أربعة ميت الشح ميت روزالتاتن كتتاتن كسرحن كتسقنون كمون نحمد ترقاتات كتسقنون مدب كمزلو بتوسخي أبريهم علي تيم مهارانن كيلاتات عقاب أقربن انسسا زكدام بوغنهم تساتفتين استمدب لمسرح بعد معنات يتكبرو مهلاهم بمدك استدالو فلسطات أبوانون متكال بسل على كمزواسو وارقاقزهم تمهارو أب مرداتا كبابي مناب حملين مغيار أبز كاير زلو تعاري مستطافهم حابن كمزسموعن بمقلات داليبو مبزلو تمكرو سرحن نايم تحق غاز بحلن أب كتسال زكاير نايل معتن مدرابن مدباتن معوات أبرتعم كمزسارحو وارقاقزهم أب كتما دبروا ببزنباليوم نسلس تاوره بقبرن كل سحسابن ميا وصلت أنا زغسمم سلسان حرين دقان استيوزر كوام تيسعى من السيات بعصر تشومون تحملة مرئوم اتسلت أنا تات تكنولوجي كمبيوتر حفشة وإلكترونيكس فيديو إيديتن درق انتنك أسغسن سيلي متكالنا وتتحيا وتسعاتن مزرق حمس مر إلكتريكن يدغالل أب تاقات عمي أب كزين اسنت كاقون نقون أكاداميا وتمهرتي يتغسمم ميا نمت سايز حق السلس غنى بزعالة كدفة علو سلت أنت لما بقبرا وصراح كما عبلوه لبوا غريبهم إزي دمت حفاش إيرترايهم

سمعتها زغقت زغقت زحنا خلينا نعرفه تاني احنا زين اختي كذا تقول لكم تاني حكم كاب زغقت سيلنا تزغقت سيل ما دبنا كتسلينا

أنا زع أسبوع أبو هواي كبري مسأل زرياي فليتة كزك كم عدري زي قمتك وقن رخيبة كبري أيو قزاك تصفف بقداي بحري نعهو ما يبلن ولدي نعنان نمسأل ولدي رمت حوزري أم بعلم زرب لولا انبر زي تولدي قدو زي استفالو لا عبد القادر دهليو مزاب زلا صباح كم عم غنا زي تمكورو لا ولدنا انتم دك سهل دك سوا تاريخ كاب دقما يعر الرع علم كم تزق الدماء بحرنا كن علوك قريبو لنا عدما زز نقسة ابتم انبر النحمامة اي تسكفو زي بعر رأس تسمانا عخم امينوم زحلفو كان عنا حيزون بقاطع انا تغلفو كي تغلطكم يوم تاريخ تتصعفو كسن دقيم هسان هساننا حدركن الرغاقب تغوزو لنا ان اما هسان زركب ماماون قريبا لا تولد مسبلي ابسميات امكات قال محلا شعيا تسعات انتايدا دقنا كابلو نحنا سمندينا دق سبرتنا غرا حنبسينا امن كلكم كلينا سرع دبلومات توايبنا اللوز لعلى قمت ابزي عدمينا اقديمه مناشمت صوتا قدفنا حدرك نسقاقر قلنا مسمر حدا كابراس كيسار حدا كابراس دميرا سالساينا غلعا دياسبورا موقيتنا كنرتع عما قابا ايا زقول لنا يلن نتمويا شعو ما عسنيركم عبحري ابينا يقوان بينا يبري تتقومن يركم مسقاقري كما قر ما عستفاتيركم عبزاها قر حنباشا كلو امي كتقولولو تسوتسواي فرس ناس تنالو تولو نتج اوام ماي اوواي شتت اوواي مقاقاي عباي تقول عكو حسو ابتلف جن مراي كلا قريفنا يا ديبلومات انتاي كززارو بالو بقودمو فايل تعطي غلو كالك ابا بزينا رومي 100 مليون نعمتا 300 مليون كنكوني ناتب لناسي بحر ديما كلا خل تنزي كدو اقاركم اكو وريدنا دهزانات مزحكيمكم ترازو سمعو فلما قال لي نتسالا بطري تراي حزوم وغدات بغطري نتعشكات من الزمن او اصبارو هزوا ما مينا من دقال لهم برخاز وفرو لو مقدابرو عرفتني هنا قرو اماغا ولا انت بزحكم بميليونات من بلوكم نا جيوغراف اسرات واي خف ازنا بسا متحك مش شايكا كم ساسر كان بقربيت متمات باتي نوي حزبون شاف ميسايل درونات قال لنا تبلو كتسن بدو هسانات ندرون درون ميسايل كلاو مداني باتي سنتيمتر كيلومتر سفنا مسبز حنا كنو عطو كمينا قفعكم اللو زلغلق إلو سقنتكم بحري كل ملو حقيا لن وي مقل وحيد إناك علي كي تتحلو استمي هزبي دانيا بلون تلو وي عشنات زي الكبو متن أنت انت بزحكان صبوقت منه تسقى بتسقى مزقور بيت كسانة يبال ده أمبر كنت مينة ومهارم رم ودب هابونا أبو هارقم أبو هامرغي تايق بورتولونا فقر بولون خلنا خشنا أمبر ولدنا ده أزيفة وحقا البونت بس عسفن أصورن تمكي حكاو كينات بتفغرا بتتمينا رديت كاي تزارو بيوم زرق أوامريت وغان نعنا نجخو من هسانات مس هساناتكم عوشكم كينات كنت نتصوت المهار نحبرا وعبير سلام كله طعمكم حووها قربير علم كين نبر الله ولودتات بغسانات تايكم كماتا زينة ورازوت تناسا حمبر تقامات انها اللغة ابكسات كان كله معلغة ممس اببكا فوسو ترخيبو زي بلس السعاء ابحموكم تعقبو بلقواتو كدقمالكم زي تولدو ايرتاويان يقدو عدو علو قلتم تم يتولو حنتن سلطنتن ايرترا نغدت تترايا تتعيزاب حجرا اتحادس وو اسر نغدو اتكال اي مساء اولدو اخلي كباتو اتجوون كايح بارنا رسنايو

0: زخبركم سمعتنا زخ تسمعوا تنحكم أبسنا سرعات من الرقم بل 38 شمون تنزوري أبالات هقراوي أقول قلو تسوى زخ أربة هتسانيو أي بحكي تبقى قرار باي سلازي كاب زخ تسيلنا أبتزخ تسيل مدبنا نبزعبا فستيفال كلتشحن عسران شدشتن فستيفال نحنا إريتراويان ورحي حموشتي أمولو عالم دركب إريتراوي أوشتي خونا بدقي معالتنا تنتو بكب زبالة كبرخ حليفو ندوغانا نتي رزين علت ناي زخر علت ورحي شدشتة ورحي سنة مالتيو خاها سماعتاتو عمولو عالم زكيرو حجو ورحي شوعاتة خاها عمولو عالمنا وشتة هاقرن بزاد النق اقراربا فستيفالات خكايد كنيو لومي وشتة هاقر هاقرنا كومون تزعبه فستيفال زكايد زلو اب سكاندينيفيان اب ستوكهولم لومي خزازميو اب رسيو اب جرمن زكايد نايو قد مخلط تقن فستيفال كا كتمانا مانهايم بهاقرا وشماقلن دا تمرحت زكايدتو عبي سرح نعقو اقريبنا غون مسكايد تاكال زتخن كايدنا قدميو قن حزب إريترا تأكبو زدمق بعل تبق وجهي زبل صحف نعوه كنقربينا زي صحف زي بسمون والد ميكائيل من إسي زغربة صحفيو عمتاو هقراو فستيفال حزب إريترا أب حلوف حباراو زخونو ستت أمري أب لومي حبار نخنا برست سامامعي نمت أخا عبقو منقر المقبار حباراوي رأي زحدر حزب مخانو نعلم درعيلو زعبي مدرخيو إريترا بحضرنات سالة استقالسنا استسوأنا زحالمنا كم استرخبتنا معقابان نمهنات عنون بحلاون من النتاون كرحات تاريخاون قحات حدنات كم زادلي كم هزبي ترادا ديئناينا هتسانات قلعو من إساياتن عبيتن كاوطاين كاوشتن عدن أبحاد قصرة أخاخيبنا زرعنا يوهدتن تبقان هاقرنا ترايزي كونس عدلناون حانت مخانا دقيمنا أرئيناينا حانت بناجر دمت انا يتقبر زبل مسلا بلين مستانعا اتمسل حانتي ايد بينانا يتطاقع اتبل مسلانا يتقرت دميرن نترقومن اقداس النتن حدنت كامي تزقوص مصحافن العليان زقلصا قبل اعلزي احوات بسمور عنجايتي بتمور استسانيو انا هب معاري خلصو زبل كجلاز فتر مسلاتات انتوسيخنا حبرة سب اريترا اب حدنتن سنيت زلو وكبر عميق مخانو نردع أبزح الجوان هقراو حدنة محبراو سنيتن عبيت مفلالو تقو برت إريتراز خونو كبرتات كوينة مالو إزوم كبرتات زيئاتون وطسئيت نكافافا لبولوتيكاو زنتسق أبزي قنات مسررت زيقبار هقراو بولوتيكاو هزباو قنبار كوانتخوني حبرت سبنا نزي كبرتات زيطور محبراون بحلاون بايتا انتيفو كمزيسان حقفلتي قبا إريتراويان كوبون كلو زفترو هواهو كاب ترام كاب حليفو نفولي ملك زلوة باقاس لزيقاقر تأكيبوم زخوئلو تراي زيكونس لعلو كلو كوبون كلو زدوم كون زي تبقون هزب مخانوم هقراو فستيفال مسكرناي ناي نفس وكف سف حقوس في الشيختا أدناقوتن مقرامن تدامامي رز فتر تبقان ترقومن أب كتر اكسبو تراي تحاقيفو زترف هايكونن اتب حبار زي تقوة تقويلة زي لبس ببعينتو بحلاو كداونتن زي تقوة ياتان زانتان زي فنو زي تفلا ليه زي قنيتو عللتا زي تبارق نحنا زي بالمنفس نوشتاو تبقى بحل حبرة سب إريترا زي قول لحي اتي أمونغو إريتراويان كان بيت سب حان تهاجر زلونا مكفبار مدق قافن بحري اتي زي عبي متسابقي نحادنوتو زي نبابر هزبي زي قبرون اتفت يعبي نعاس دمقون تبقوني وشتو زي ترى يا حزبي انت تتاكبه واج واج ايفلنبرغ كنيت زلو ود هاي بولن وشتو تبقى كمنچو ويك حلب سلا زي كئل اتكرونه تماكب الدراش ام تصبق زدهب انت خونا كن ات زي منن تمالي كايو تخيدن تبقى كابتم كوبنبر كابت دحرو ورايز فرس ماكب ده زركبا يكون تبقى هاغراو فيستيفال اريترا كان معروق متاخخبي كونن زفتر كاب توشتتهم كاب كل كرنعات حقرن كاب وطا حقرن زتا أخاخفو بطاحتي زتا أرقو شوراي تباقيو فلوينة تنتباقان حقراو فيستيفال إريترا عبزحن عينتن نايز قربو مرئيتات زيكونس عبزفترو نايز سنيت مدرخي كاب كل كرنعات عالم كاب شدشت زباتات هاگرنان زموطو اما ايتا شحات ايرتراويان افتاب تزام عديد اباب كزري عينت زلوا متخخاب كبرو مغالوم تسانيقا من بار بحلو مخانو زور ايلو مدرخي نحاد هاگر كامرددا زعبن زخبرن تساقا يولون ايرترا قبل علن تحت المدري كوم اون اب حراوي قزقاتا نمعبالي آن دحن النتان زخوون بزوحة اقاتات كم زلوا اب كركر زعطي كونن كل زي تفوترو زعدل هابتقن من اسنايتي ام مونغو ايرتراويان زلو مرداي حبراوي الباسات زيماتات ترهيتن عللتان كلهم اكالات حبرة سب ايرترا بحادو وطاة قراريبهم تحواويسون كرقن كسمعن كلو حادو اوركسترانبر زتفالالي مسلين أبب بين خرنع كوينز فنوت شعات تهرمت دمستات أمو داتا بتأمراتها ومن مدبلع حد حبر دمس كوين يونا زان كاتا انكر كيرزاتو تبقاي كاو هدا تنبر كابز حبر كني تناي كوننز فتر هاجراو فيستيفال سوراتن جهوداتن باتاتات ايرتراونت نابك على عوات يوم زر ايلو معروك هاجراو مدرخي بزحنتنا بلحتس فقرا حادنتن تتاميرو بنتصور زن صبارة قالوا عبينا تاريخ بهل المأكل إريتراويان تأكبنا حلف سبنا نتسبق هزبن خنكون زخالنا نأكب ترايزي كون ناس تأكبنا نتابق سلزخوناي كنتابق انكلنا خاب حق زي كونس بسمعيتنا نتابق إريتراونا إريتراويان التابقو زحز زي بالتخنا سمعيت قمدي نحنا بحق زي كونس بسمعيت حقراونا ننحد حد ناس تأساسرنا هزبينا فلينتنا أم تخخابنا زي كونة كاب مخنيات متأخخبين أي بار مئكاب دقا حلفنا إن شع زئكوبون بقى ما إيتا شحات زي كونس بمليونات تأكيبهم هو زبلون أب قدبنا نسيقر بحر المليوم يوم نحنا قن كم هزبي كم بيتسب حان تهاجر نحنا كنبل زخالنا نايب حق هزبينا إريتراويان بحوارس لنف إن نفر إيوخ كابانا تسبق زفتر هاقراوي فيستيفال كا تسبقنا قولي حزر رأيالو مدرخ زخونولو مخنيات نقاليان ترا تعذبتي ويا هلختي انقلوت زي كونس نبعلم فترتن تواسعتن نايتعب تسبق اسلو زخونيو هاقراوي فيستيفال ايريترا ناي سنيت مدرخيو كابزبلو كال زعابي رقحي امون قولو دوتات زرقه بحرياوي قاب كي ترفه زحتمو اللو مخانيو هتسانات كوتتي من اسات أخولات شماغلتات كلهم تسانيهم كدنقون كحقوسين الرأيو أب عبيت قداد زترادادو سبات بمخنيات ناي عدمن فللي بينهم أي نفرونيهم كل خم تحادي زأخنافة نعواف حبيراً ينفراز بهالي زخوون هتسانات من إسياتن عبيتن تتعاحيزهم كسعسعو كعزومون كدنقون كلو اتركيق ناي من ورورة سنسلت بزي سعابو قطوتو بزي سعبو قطوتو بسنيتي قدس المهلاو زرئتو وساقا ابنتيو مناسيات نقامد بحلن ياتان هاقراو تاريخن باتيخوم ينفتسو اللو ابزب بحلو اللزلو عالم مناسيات ايريتران بحلن ياتان حبرة سبن وريسوم ارعيموم كاو ورستي اقبلتين مخان كمزبوقعو بقبري يرئينا اللو انتاو بحلن ياتان حبرة سب ايريتران بدك اسران حادن كفل زمن كم تزنبرو دقيمون أم حيشومون سلزر أينا كبريها بوم مسبع التبيتي ودخل تعمت بخر ولادين أب إكسبو كل الكنفل وعيلنا أبتحتحان تسلال بركنا سيرنا تنفاسنا ملسنا بزعباتي فيستيفال حفشا وقمقام نقبر اللوم بزعبا فلينا تتبقيو أقداسنو تبب ترانا قلسنا كلنا حادي حاسيب اللو زي فلت قنك أجبت زخونا نقر كبع التبيتي وريدو كل اللي لنا بزح سبرينا مس بزحات ونتواسينا كابسنا مقبار ورد زبالنا ورد تقبار اي رأنان تصرفونا يسمعنا مسبالتني تعزبتا قري مني كمزنا تباهلنا كلنا مسانا حبيرو مسلال زماقو لسب اي بقان قوات قرأيت بعال امل امولو ورابر اكنو احداقو بمبال نعلالنا تحوسو ترقوم نايت مسلا املنيا امولو قوبو سفورو احدقو ايو مقلتي زي تداليا مسلا كتف سلزبولولنا حانت مسلا تمالي ادنا كيدنا صحف عرابي من اسي سمعون ولد ميكائيل كاف غازيتا حداثة ريترايب زخبركم سمعتنا ناي فيستيفالنا معروق طبق غيرو سمون غليصوولو سلازي كابزقتيلنا مس ابلات هاغراوش ماغله كايدت اكل ابزات زلخم بوتالخم بزعبا اب كتمانا مانهايم زنبر حد عبي ترى ناي فيستيفال بزعبو نزن تريفانا دلوا دقايا كن زراربلنينا كساب اب استوديو حد انا دلنا 06 تخلت حد 33 93 98 01 بمدوال ريتكم نكتبو نشماغله ترايدي كون نتم كله تخافله زللكم طبلحتا زنبركم ابزناي كتما ناي جيرمان فيستيفال بزعبو نخن زرارب ناباكم كنبلوينا كساب تملو تمصنا ذا موسيقى اندا سمعنا كنصنحنا
1: برو انا سين از مستنكر سرح زوت خشبا وسراوي قالا سينل كميسي نزو خجلكم اندا درغاتكم التوتو دمونا انچوان
2: سهل الله هارو
1: تصاوتين سوكوينا لامينا
2: سهل الله هارو
1: ابزي ملكك
2: امتكل امتكل
1: ايه
2: الله هارو
1: قد مريتك
2: امتكل
1: سحن عباي مقابر صلاخهم مخانا فلتي مساتهم وانت نجير ومي قن قراز ماش قيتو انا فلتو خبراتو اقروم ايدوم كسادوم يؤمدو
0: رديتنا عاد هلو
3: هلو اسرس انا هبته
0: سلام هبته سلام سلام
3: كمي كمي سمعوا لنا بتعمل طبق مدب
0: طبق طبق تنكي
3: يغني لنا بزعبا فيستيفالي مثل اللي تحته دلو
0: هو بزعبا فيستيفال ناي ترى ناي مانحيم بزو حد ناقوت انديو قريبو كابانا دي كوني كابتي تقفالون بملؤو ترى ناي مانحيمون كالي لاينا برنس لزي باخذكم ونسمعينات سمعتكاتكم ويريتاتكم نكتبوا ستوري في عدلات ناوبيلنا لنا اوكي
3: هو اجي اقول لك دي قلت لي نايتي عبد الرحمن خايف صراحه انا خالد كنا صراحه في حد الناس هاي هاجراوي هاجراوي بحبار كنا هذا بار هنا بعد بفور السنين دليت مع الفستيفال احنا بنقول ان الناس بتقول كله توادمنا هاجر وش ما قال لهم يتابع على تقييمه صوت ما قدي نايو في سايت راح قاعد حزبي اقول لكم كثير معناته ادعم على ما راح نقدر الفستيفال يدمو ينيرو تلوه ها حريم الله معناته تلوه حريمنا لنا كله تي نحن هدف بموسيقى عجبين يروه تاتبون يروه كم تقول قديان قبر عمت عمت كازي هذا العام زي زيادة تودبين يروه سلذي تتوهبنا تلوه بتبو تفتيمنا هنا نبل بسبق عبي دخوانة كبر وحبنا نيروه من هاين بكا لير ساعة تاريخ يركم قلد بلنا نيرو سزبي هنا قن بزيخن عقب يبلنا أصل كل جزء أبقى ثمانية نقول صراحة أبقى المال نقول صراحة على تنسون كم يكمل نبره إناءنا سلاسنا كم يكمل نبره أبص مطاع قادز خير دل زخ ثما فلذي بحافة شا طب خير دل لنا مو كم زلنا نسسنا دا قول لساتنا دا عرمنا إحنا محيش كا نقول إحنا ساتا فندت كا هذا خعبي لابو مالك
0: طب هابته أوكي لكم ديكم بحنساب ولا
3: وي الله والله مهردا والله بخور الله زايب قربا
0: اوكي ما بخوم كم دا غبرنا ريتو
3: بوري ريتو لك انك بوري بورا بك يا دحري
0: هرا حراي
3: مرحبا اسر
0: سلام سلام بخوري
3: الحمد لله
0: كما يوحيلكم
3: كرم كرم
0: اوكي
3: ستي مالك انت كل سبب بايو عم تصبح حليفو
0: هو
3: لا ايمان هايمك سبو ديبو سبو حبرسب ملو درجة كل سلسة سرحة
0: ما
3: يبحك عوت نيرو طعمي بتعذب تديو ولا خذري بوتا سبو نيرو
0: هو
3: زي هذا ما حسرح تسريحه
0: سبو
3: فستيفال نيرو نعمة عام زحجها
0: ايوه
3: لنا يندح عليه مسرح النابو ما ادري
0: نعم بحكي
3: تغني لي على
0: عدد اوكي هراي هراي تفضل
3: كم كانت تقبرو زي المقانا بحكي
0: نعم زي ولا حنتي مستنى تقبرو ولا حنتي ولا حنتي حيلي نات كانت كومي اوكي اوكي بخرة هلو
4: سلام سلام رادي صنعت
0: مرحبا حرتاب كما يوعي لكم ميدا ميدا قرصو كما يوعي عليه
4: وصبو وعيلو من زيات صوت له نحن هنا وشات صوتنا نفسنا وشدنا حجينا كتما قصنا نخيدا لنا
0: اوكي اوكي
4: عجي راديو صنعات سنوات من ساعات وسلز فلت رأينا بتزهبكم نعدل ندول زلنا مالتهم
0: هو تنبقى هو حجي فيستيفال كم هو قلت
4: فيستيفالنا كم تقول لقذي بار وهابكم يمستبهلنا كتما مانهايم بهاجراش ما قلت وديبنا كلنا دلو بدلو تدالينا لينا خيرنا مالتش يا
0: yeah.
4: وخيرنا ون بحكي تي ذهبنا أقل قلت تهزمي نقوت زيل كهات سلسوي تخلني نفس وكف عبال وجل با ودابا خا ولا عشر دقائق عند الرحيق وخيد ثمانية سنة في تعبرنا يد نفس
0: yeah.
4: ولا حيلين يرنا لا تبرارنا
0: التعامل تبع
4: نتيجة نبري هزبي يعجبنا نحن بحكي تبارنا خا سفيح سلاز نبري أون دي جي بموسيقى زفنو نيرو كل yeah. هزبي بزي سعسع بزي قز انت يا خامة ولا بتعامل عبزي زولت فيستيبال يمزولنا نير ما تبارنا هنا
0: اوكي
4: سلازي بحكي بحكي تبع فيستيبالنا كايدنا هزبي مانهايم بمول حيلو تترني فقيدو نتي هزبو ودنوري نتي خنقر زمسي ينجيدو ويس لازم تعامل تبغ نيرو أسرس
0: اوكي كم زيز بالكايو انديو محرط اب انا ابا خم دي ابايزا ها
4: ها
0: حسب مو منش
4: هراك
0: يغرد اب حرط اب هلو هلا خادو
4: هلو هلو مرحبا
0: اوكي زي فيستيفال انا مستملسنا عندي فيديو خبت زقاتكم قدحكم رئيو تناي دقة ولا حنت خريئة سلو ديك قالكم ولا حلفتون ولا امباسي كلهم حلفتي بتحفظ ملؤهم او ما تيمافتي نحنا بارك سعوم بفيديو رئيو سلازيتي عبي نبعلو نبعلو انا دحرزم سر اخوه تب دقز نبري نتي او وشتز نبري عم مسرح نايت فستيفال عبي عبي حقز يقينوه مخنياتو عمي عمي ابتي من اي مقبز باللعلو ناقو حد بوكس امتي ام بلوتوز جيروم كا وشت موزيكا خسحبو وفتنو نيروم مخنياتو اب دقا موزيكا خون سلداد اللي لو مقن او وشت خون كاون ولا حنتي سمعاني نيرو نبعلو حد عب فستيفال نيرو سلازي حانت حتى خور دلكا انا بناتي سمعت تحر حجي فستيفال ناي جرمن اللوخ بهالتقينو تران ايمان هايم عابي مخاني ازامن هما دين وان هايمن دي بلو سيت فستيفال تاي خووني زبول الرأي دلنمو كم يتريو
4: واز برقص انداري مان هايم سي ناينوي عامتا اخترح ناسر حنا دمسان هاينا التكايدة أنا هي زمان هاي نسي هزبي خن كبولو خن نخيل نسرح خن مكتو خن نخيل ولا في زملكو تأكلو نفلتي
0: يا
4: مالو نارينا يمينا بزيادة مالو مستزم برخنتات دايمو مستزم خطولو تنحا ولا تم أمباسادرات خنو بتو موزيكانياتات بحال بحيرا غيب تروفي أمنات يومنا غريمو أبزن يزول لدات فيستيبالا واش تدي كون يومنا سلزي نحنا هذا أنا دلوات نبريتهم كل قزير كل قزير عمت عمتنا أنا خن تصوعنا خازي
0: هو
4: أنا
0: ونا ويد. السيو حد حر حج كمان زي فستيفال ولا تحجي ناي بايتو فستيفال نزق قديزي بعبق على بوريو بخلو قانو نابذنا إيمان هيم قديت أميتو عبي مدلواتن كابز كابز بلت تطبق مدب دينيرو كود بلت مدبات كايد كم زكال. تفست نت فيستيفال كله عام كم زكاة بقبر رأيه مخنياته أبكر زحلفة مكرتات انتخيدنا نخالوت كتماتات ندات حاوسنا نخيد نيرنا دينا ساعات كندينتي طاوله غدفون ساعات انتي سرحات نخالوت كتماتات رنيري ابزنا وحماتات كرا خلقنا يمن هايم صفات ازيو ازيو طبق بتعم طبق نيرو وحدت حدنت كم زحجي غنبب صنحين اي بحقي طمر حدنت ترايو سلازي طبق انقع كازي يرانا كم زت قوين خا ادكمني
4: فمثلاً كاي عندي نحنا بمولو تصافينا تسرح كمان معهم كي جمعتهم كل تصافينا هنا مسينا كل تجهيزاتنا أرجونا برو كونتينر إتينات أسرينا هنا تعميم تساتهم كمان بسرحنا تقريمو أجا أنا تبوم بالرقيبين يا رتمالي ناي بايتو مالتيو بتعم قريمو وانت عينة يخم الزمان هاي كم زي عينة كوشات ناتكم وكو بقى نتخل عفيلاتو حيالات يخم بليتناكم نحنا يدوني فلازي قومي ووفي غتمانا
0: محمد
4: عمد كأ همزة عقنا كنسنح كندالو همزة لنهار زقات عمون إلا بو
0: هو تبو
4: لذي هزو ما نهيم كأني هزو ما نهيم كأبيان كأيوهانا هزي سرح هزي سرحي خاها بيت سرح خاها أزرخب كايد نقوت كليل سلذي كوني يوهانا خابلو أخلو
0: نايب حكي تبو كمزز بالكايو كابزز عبي ولا قابا سرحنا أكايدانا دحر بتفت ملشنا كن عبينا عبينا إنا خاء أبتوبوس دينا خان الدالو بجروب بخيدنا دنا بجروب كن ملياس أبسرح كاب خم الجباب ندب عبيز خدلو من قد خفت أرمتان أقدمو قمة كهبوزنا أي بايتو فيستيفال أقدس خوين سمعنا حرام محرت أبو ما قالوا أترويتو لهم تخوينهم تزيكون حبريتا تلكم كأ أو خلكم حبريتا ختقربو يوهانس انتلو يوهانس سمعنا انتلو خاء
4: بكا نعوم عد الكنبوم ابزي اللون ندير مسانا
0: هو
4: عد الكنبوم تمسمر نعوم بكا
0: حراي دحر دي اللون بار موسيقى قبر مسانا اوكي يقني اللي
4: تشاو
0: تشاو
4: انزفكا انزفكا تشاو

0: Radio Zinhand, hallo.
1: Hallo, Andres.
0: Salam, salam, Johannes.
1: Ja, ne, Alejandro.
0: Zubo, zubo.
1: Wo Programm, am Magadier, den Nummer
0: 10. Okay, okay.
1: I am a man. يا دي اللي تلا زخانة نقدر مجدين وكل ما بعث ساتا فوق ما تقدر مفتو
0: تعم تبع
1: أول زخانة صراحة تاريخه قال اتفقت بال بحفش وقال إسكاي خطبو إن يرنا له محمد بلده ملا علم كمان مثل عمتها تكون كابز بلده خم نصرح خانة ذا ترى ترى كنا
0: يا تبع الله خيوانس لكعيو تي كل جزء عينات عندي وساني أو زتخاف لسب بتعمل بسرح تايم وزقود له والحنتنا قرينا برا نزي راديونا حفرت هذا محل الفوجن نتهم أبجوز أم كوفيلوم زعلوا فيستيفال ده اللوه نتهم أعمز اللوه مالته إيه إذا فيستيفال زي هزباويس لزخونة بخال مخنيات كل قديفهم أو نخافلو أبتسرحون أبتسرحنا يا مان هيم كمان نتهم سلزخونة كلهم من أسياتها بزخباب زلوم بزقاتامي أنا خذ زخخروم دللي إذا فستيفالنا عمت هذا جبر فستيفالنا بتعنا يسمحنا كما يبلا فستيفال نخون لنا أنا وإحنا مدى بعوتينا كن كدلوا نخل من قد خفتر مخنياتو كم زخ قلت أنا حكوا قديم مانهايم بوجاني حنتي يمنا عين نايت فستيفال كتكون بقي على حجي قال كحزوخ إلي زبل بناتي الرأي يلن بخمس عينات الجواب كان محجون تفتين عندي سلازي نت فيستيفال ون بخمس خريقاتي بايتو راديو ناون سامحون

0: قديونا عن الواد اللي يكون نجبونا يكون إفراوي على الناس يو كم بح مسائل كانت عدمونا يكون عن اللقوق بلك اللي هو نزمت ذي بلود اللي أنا حبريتها كله طبعا تايه ذي ما نحن كبابين كل إفراو زي كان خصاتة فن نخواسة عن كان خمسة أزوال كان هذا جينا درع الله في اللقية
1: تبغى الله خاجوني أوكي مولو بوات اللقاء ويم التحساس أبو خلقة
0: هذا حبريتها لأني كذن توصلت أنا حنا أبكتمانا نعلة شمانتا ورح شمانتا إذباو سمينار الله إذن نفس وقت إفراو زي ملكة لدخونة أبزعلة ذي نخل إيرتراوي نخصاتف كاني حبريتا كم حلال فوتو تي حبريتا ويتفلايا ونك زرقا حنديو نقدر ما قد ديكن بدانا راديونا نخل نخصمع زيها كحبر هذا اللي
1: إلا تشومونتا ورح شومونتا
0: شومونتا في قد صالة حبريتا كسعوديو عما دب حزو خصان نحلوه قد داسينا هزبي سمينار هزباو سمينار تلزقوني كبت أسد موسو تيرك أخيبها كايروس لذقون كل سبك كاسكتات ذات أمي بفوتهم
1: أوكي قرم يوهانس تبو ودل قال الزلقة قتل
0: قال ولا حانتي تي تراي تي حد إنت ناي تي زبيب قا قد داسو تلذقون أبزي أنا حانتي كبلا ذلي كله تبع على أسنانا هزي تلذقون كله بحد بعل بحد ناي سمعت أسناك كعسل كم ذلوا أنا كحبر فتو تبغى تفنى كيلكا هي ذلوا أكلت على كلتة ذكر سمعت كلتة كلتة جديد تسوون سمعت نحن صاريم تسويهم أحد وين كان فنون كحبر كاني كل هذي كعسل كم ذلوا أنا ذي ذبواي ذبوا نتبرب فتو أكله كعسل ناي جدنا تويه يعني إنت شتفانا كل كذا يكون كنا بحنتي نحنت هجر نحنتي تزدي نحنت بامبيراسي بحدا نكون إذا قبأ مو هذا النتنا ندلدل بحدا نكون سلام نصور جيرنا كييت بس نقدر ما
1: قلنا بس أوكي يوهانس مو يعني لنا كل خم أببوكم ذهبكم ورئيتو أبز صفحة أمس أبا أخي واتاتكم مس قلنا مس كله أبا الكوين نخاني كن زتيلينا يعني لنا
0: أوكي
1: أوكي تشاو تشاو جن سخبركم سمعتنا أبزي أب نجز نقرأ من قدنا خاء أبز حلفة سومون بيت مرتقان قادة أب مجشاء أورنفال كم تعمد عمد زخدوه خيدهم أب فيديو ولا بسيلون ريخ متقنو بالطعمي عود تبوق نيرو بتوسخون أب بيت مرتقان قادة كتما هايدلبرغ نساتهمون كمو عينة عدة كايدهم نتهم قلعو نتهم تمهارهم أب زرع بوتاتات وسيدهم تبق مدبات الداليوم مالتيو سلزي زي أقابا كايدا زخيد زلو نتهم قلعو من نتهم نختفلتهم زقبر زلو تعري قليل سلزي كوني نتهم مهرانهم من نعوهم زخوف كبود اللو ولدنكا مسقانا بصحيهم بزبالة اندقل صلوخ ودخاء من يتنايم

0: Freunde zur Nacht, hallo.
1: Hallo? Was ist das?
0: Hallo?
1: سمعنا الله هاد قنبسي
0: مرحبا مرحبا قنبس سمعت سمعنا الله هاد صبوق
1: واني صبوق صبوق دمسي صبوق قال اني سمع سنيه كل قزي خانة تمني تيكم اندي كل قزي زخطة مازي نيربع عامة عوتات هلو سلزي نتي العالفة مدقام سلزي خوني سلزي ازي ده ايزي كمتين الزاروز لنا زمزل عامت كاخاوز ولا تخونا لنا انا موغني تصفاي نسيو خبل سلزل الله خيده ويلي
0: نتعم تنفق غير كامامر
1: نتعم زغال قولو وحق سكم ابل نتعم افتبغ تازن ورخا خمو او زي منبارين عاي قرب لن نبزقو نحن الله بلباي
0: السيو ساني السيو ساني يقني اللامامر تنفق غير كاز دول كا اوكي

خبركم سمعتنا نزلنا إلى مهمة دفنا عجبكم كتبون تصفنا قبرنا أبزمت جزيء كساب نرخب بزا حطب وبوليتيكات بالنائب رخ قبرنا مدين درفقنا سانا باتكمينا دحنك النيو تبع سنبات كاخنا لكم